خاتم الرسل فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد